والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.